0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتيل السمك إلي ما ساعود
2: أفنين عنام ميك ما يبتغاوي أني دي إمي مرسوك سقين ناريساق ولوكوت أفنين مخلونيك ونوك كلوة تاتيميك كيسان أتين رابوك أنو را أبان نكنجيسيك سيكون تيمو ميتر بينا زوتون عانو تسوك السوسق أقتصاق
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 30. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.